0: FM 102.8-ზე.
1: سكايت يوم دهت يوم سكايت احسن ناس الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر دجبكي.